بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيري نور ميتام أيد الله ونصر. وكريتيري رجاء قصيدة أونلاين dëlu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu baaxoo ànd ak yéen ni min haajul abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche ju nekk ci daaram ji ñuy tuddee Ihya Ulumuddin. Ñu sant leen, mbokkal leen, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Mu mel ni dimanche bi weesu ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xam ni ñun waa alquran am nañ ko, sëriñ daara yi ak daara yi ci boppam. Waxtaan woowu moom lañu continuer.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نحييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام أيضا الله ونصره. بكي أوديتور ييغا خا نني نوي ديغلو راديو خسيد أونلاين ديلو سيني بنين يون سي سين إيميسيون بي نيو تودي منهاج العابدين إلى الجنة، تي سين مبوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو جوتي في تي جينيرال ci radio bi nek etali ñu nan ko radio xassid online. Ginaa biñu sante yalla julli ci musa al islam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu dimanche bi wessu deglu leen émission bi direct ngantal doom adama rek la won diñ jéglu wat benen yoon ci waxtaanu tay wi. Xam ngeen ni waxtaan la woo xam ni waaja luñ ko, beneen bi ci des ñu ànd ak bëñ buy metti ba tax na jëpp ma ni ni ma bëggee waxtaan wi deme ko dëgg dan ni deme, waaye lu ci manqué rek ngeen baal ma ko. Ndax day situation bu gaar ma dënir lu ko lu yàgg ngir bañoon cee wax, te mënuma cee ñàkk a bañ a wax. Ndax li ko waral mooy bu fekkoon ni rek politiciens yi dongu ñoo cay wax duma ca wax sama yoon du ci nekk, waaye dama dégg ay woroomi xam-xam yu ci wax te wax waxinu ku far yi ñu tudde taxasub parparloo. Ñooñu moo tax mënuma ñàkk a bañ a wax ci wax ji. Waxtaan wi nag ndaw yi Sénégal yi ñoo ko moom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكر ديتي راجل فصيل أونلاين ديال سيدي منان يون سيدي ايميسيون بي ني تود ميل حاد الابد الى الجنه سين بوك سين فريق صفا امباي سام دي لوم كو دافال لي ماس بي نيك مون نيام تي وقت تي جوتي نا بي سانت يالا جولي تي مصطفى عليه السلام ني جيغل لين تي دي لين جيغل لي ساكو تي يين سون بوروم بو لين جيغل xam ngeen ni ñi ngi jóge ci màggalu Touba ci ndigalal si Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu dëgmal li ñuy tuddee Maulidu Rasul alayhi salatu wasalaam mooy guddi ganek addina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam. Ni mu la fi baaxoo wax ni si Ahmadou Bamba na koy faral di wax digënté aljuma ak gaaw bis doxu fi, waaye digënté Seyd Touba ak yenen ti bi sallallahu alayhi wasallam digënté aljuma ak gaaw bis doxu fi. Lool tax nak tay nu bëgg waxtaane Muhammad ibn Abdullah

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سرين مود مبي جام. بكوي في راديو خسيد أونلاين ديلو سيني مينن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة، سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bo bu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche bi la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Ñu waxoon ni bu ñu fi yàlla mayee ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am. Xam ngeen jamono si buru lañ tollu doomu yi ñu ci bari si buru soosu moo tax taxaw gi ma leen di taxaw ñoomit ñu xaw ma ci wàll tuuti. Moo tax kon sunu dimanche tey jii di émission bi ñu fas yéene mottali rek waxtaan wañ tàmbali woon te mooy al infaq fi sabilillahi ta'ala te la ko sabab bàyyikoo ci الخليفة العام لطائفة المريدية شيخ منتقى ووتون الانفاق في سبيل الله جملكو تي نيغا خامني يالا دا فا دوغال سيني كير والي تي جامونهي تاو بي ويسو ني واخون با اكسي تي فاسون بوروم دي جاجي جامام ني مو حديث بو خاني حديث القدسي لا yonantu sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama sun borom dañi yeen samay jaam dimbali leen ñi ngeen tane man yalla mi leen tane ma dimbali leen ku bëgg man yalla ma dimbali la da ngay dimbali ki nga tane sa bo dimbali ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbali la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dama adam man na bëgg dimbalé mbokum doom adam am ci lotangé bam dess yalla yalla mom ku bëgg dimbalé mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kennatu ko monat ñepp fahalun lima yurid luko soob lay def ci waxtum ko soobé ci nam ko nexé kon bune dimbalé ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbalé la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbalé len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali leen. Am na aw gaay dégg nañ wax yàlla jooju gëm ko nangu ko di ko jëfe di ko pratiqué mu amu gaay yoo xam ne bañ déggee wax yàlla jooju dañ koo sànni ci seen gannaaw li gannaaw gëmuñu ci dara nanguwuñ ci dara di dajale alal jëme bu kenn xamut alal jooju fi nga koy bàyyi mu wàññi ku nekk sa loraange alxuraan ak ñuy junj

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي، سلمت من الأحداث ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاد الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي تام أيض الله ونصر. بكي أوديتيري راديو خصيد أونلاين ديلو سيرين بنان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تا سين مبوك سين خريط Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Dina bi ñu sante Yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ndokel len